0: ناوي تني ناوي أكيد.
1: ناوي.
0: أكون ناوي رنجي أكو تاربون ماي.
1: أكون ناوي رنجي أكو تاربون ماي. هم يبيشون.